السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر

0: ناجي جديد انت قنا جديد نوقي يا لك كيف جانا
1: يلا نري نري باران يلا نري نري
0: باران خديك نزرتوي باران كمكم زكي وريقي صوابي والو زرت زرتا مسجون راوليقي وراتوي باران با كمكم زكي وريقي زرت زرا رات مسجون راوليقي او راتوي چه باران شرط جرت وریگی

0: اوكي جي نكست كولر اب ذا شو صفر نو سوتو تي 2 4 95. السلام عليكم. هلو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: شو خبرك يا ريتشاردنا؟ هلو
1: وعليكم السلام.
0: شو خبرك يا ريتشاردنا؟
1: يا روسينا
0: سوكا. هلو
1: هلو
0: عليك آواز دي كتكت راجي دي سيگنلو زايتا شکنا
1: لیکا ورقا بحرم زم
0: خا شابا دا مندوها شابا کنا
1: فراوا دربی
0: اسرالي سوك خبر کوئی دي چرتنا
1: انفل يا روشتنا
0: سوكا چه تخبل نمخل نو کا آواز دي کرشي
1: انفل دي يا روشتنا
0: انفل دي يا روشتنا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم